0: that stage of life. And you would talk to them. What would you tell them?
1: اسمي أميمة من سوريا عمري 15 عام بحب أحكي لهم لأنه يوصلوا لأهدافهم الأهداف وأمانهم أحلم أني أكون محامية أقدر أدافع عن حقوق الناس كل عنده آمال كل عنده